معلوله وكيكي جلاميكي شوحاس كريات ويجي هاديا سبيل قيطانا خضاني بوسكو قيطانا او ياري خاتينو